شارین گلو گلو تهزم رديف له مثلا هو كحال هاي الطريق قالوا التهزام رديف له نعم ذيك نعم تكحل هاي الطريق هو ما ديك حال